0: الغمان نسينا النهر يا كل الوران كلو
1: طير
0: ازن الجام يغني ودقلو هاتني ريني سجدو.